0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Bienvenue au studio de Radio Campus. Добрый день, вас вітаю. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous. Bonjour,
3: خوش آمدید
4: به کلاس. سلام به همه، خوش آمدین به
5: Radio Campus. مرحبا بكم في كلية الراديو.
1: Radio Campus, c'est super.